5, 4, 7, 4, 3, 1.

1, 6, 9. 1, 6, 9. 1, 6, 9.

Music Rhyme. Seven, five, zero, two, five.

0: جابوك النهار
1: هزوا الخال تسوي عندهم.

0: وبالفلوس تصير 19 تعيش الله امين.
1: Gracias.

0: مش عايش كده.
1: سليم صلى عيدكم مبروك يا حاج.
2: روحك سعيد. عندي بخير عايش.
3: يلا برودة من قبري.
4: Thank you.

Somebody tell us to stop getting more.

fucking idiot anymore.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببس مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون قلقانين من ورا مش بعرف نكس اختي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

Hey. Yeah.

Thank you.

0: جابوك النهار
1: هزوك خالد هزوك خالد.

0: سيرة ما ينفعش يدفع عايش الله امين عايش
1: Thank you.

0: شايش كده
1: سليم شال عيدكم مبروك يا حاج
2: بخير عايش
3: يلا برودة بالقابري
4: Thank you.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

صباح في مختارات من الأرشيف من راديو الحارة على راديو الحارة.

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة.

ما بتوب ما بسيب انا كينج شو مغيب ولا بدرس. وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

تتسى النور تتشاف مقلوب على جنب كاتنا يا زبون دماغي طاقه وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجه وشي قطعه وانساه عالبقلبه عشان عدل وانت مهمش وبتد بس

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مرديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لخين. ايوه تحية للجميع.

دقيقة. فيني كان فليكس بس مش باليرينا. بيبي ام ذا بس مش كاسولينا.

0: سبحش في دمي انا كرش بسيط عرق شبيه طلق طلق طب طلق يتمين دم بيسب كل فلق الطيز من يريد ان يتحدث سيد من يريد ان يتفلسف خليها بيتك يصير بلي دنسة لازم تفكر فيها مع نفسك في ناس تذكرني اذا بنسى في ناس تعوض لي اذا كنسى في كاس تروقني اذا نرفز اذا بدك تلاكم لاكم بوزنك مش بوزني اذا فاهم المبدا ايش الطفني اذا انا حابب انا بهك ما خصنيش اذا صار فيك مقلب مش بار جديد انا حاكي قبلك برجع بعيد لكن بوزنك مش بوزني
1: كله يسكت زاد دومينو وانا كله حيسكت دوبي بين عندي خاوة حتظبط زا اللي بيعبي هالحياة

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحوالي خمس زلام معهم أناني.
1: بس ليش هيك نازل؟ بحبش حدا فلو الجرم، ليش كتير بغليت شغل نطلع شو أخي فسنا ربادة مريت الرلفين باسكولك.

أرام صباح على الديكس. ولعت ولعت ولعت.

0: Busy, basically I'm saying, the lyric incline to busy signal.
1: الجاك بلت الجوم مش بالخارج تعلمت الصوم مش ولاد بارح خليك على القوم مش ولاد يا فتحت السفر ست تحت بات فينك بالغور بتصف على الهولوكوست اذا انك استقلال جوني واتس ذا بيل فور وعد لو ولع نص مهو مايو قرب ست مليون ساحل عقارب وانا بطالب

uniform. معناش دولة بس عنا شرطة ربية هون، هيني بالشارع بس فيش فلسطينية هون، في استيطانية هون، وقطاع طرق بحاولوا such a bore. What's up ليش such a borders at all؟ What for؟ ولا كيف تحبر راد كتر let's fuck more. مش هطيب بالديب بالباسبورت، خد لك fast course. Take your roll at the door door، lit like سافر بس الهوم sweet home. مش روم بس كله كوم، وانا كوم بجمع أفكار البزازي وبتبس على راسك ملدون. الليلة دوب الليلة توب، هلا نخطف النجم من طيارة من بنجريون. الحل بالحوض

Somebody tells you to stop getting more money, bro.

0: دوك. هلو هلو، اهلا اهلا اهلا اهلا، اوكي، اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين على راديو الحاره في برنامج صباحي من مجلس العجب في بيت لحم فلسطين مع الناظر.
1: صباح الخير جميعا، صبحكم بانوار النبي.
2: شو القصة؟ منك عارف شو عم بيصير؟
3: شو عم بيصير؟
2: البرنامج صار مثل الحمام مقطوع ميته يا خواجة.
3: شو بتقصدي يعني؟
2: شو بقصد؟ هيدا هو الاستاذ شمع اللي صرعتنا فيه، بده يعمل مقالب ويضيع البرنامج.
3: طيب اني اعمل
2: ولو شغلي فكرك شوي، تصرف.
3: هانيا تعيوني تعي، بتفتشيلي على شمعة بتشوفي لي ليش تأخر هيك وبتجيبي دغري لهون. يلا عيوني يلا.
2: يا عيني عليك يا خواجة، يا عيني هيدا كل شيء اللي طلع معك؟
3: طب شو بدك انه اعمل احسن من هيك؟
2: ولو يا روني ولو، الجمهور حيمل، لازم حدا يغني.
3: طيب ومين برأيك يغني؟
2: يا عيني ما في بوجك نظر، نحن هنا.
3: انت؟
2: ايه انا، ومن شو بشكي؟
3: بس اسمك ما ورد بالبرنامج.
2: لا يا خواجة، جيب البرنامج وشوف.
3: جيب البرنامج؟ اما البرنامج ضاع مع شمعة.
2: ايه شو بدي اعمل لك؟ اتصرف.
3: طيب سيداتي انساتي سنتي، على غرار مذيعكم المحبوب الاستاذ شمعة، اكرر جملته المأثورة، نعتذر عن هذا العطل الطارئ. وردد، نعتذر عن هذا العطل الطارئ.
2: وليش عم بتردد كتير؟ ما هلأ قلتها.
3: اللي بيقولوا شمعة غير اللي بيقولوا أنا، لذلك سأقدم لكم الآن سيداتي أنساتي سادتي غزالي في أغنية ميشلين.
2: أيوة.

0: المناسب؟ يمكن؟ أيوة. لا
1: لا

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة.

0: كندي ما بتوم ما بسيب انا كينج شو مغيب ولا بدرس.
1: وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

اوكي اللي ما بيعرفش مدينة السلام ما تعلمش الكلام، 50 الأسطورة مع مولوتوف،

تشرق راح تبرق، تبعد راح تقرب، سلام تقعد ولا تقوم، احنا الخمس نجوم، شخرمة دبرمة ضرب جامد جاي من ورا، شخرمة دبرمة كلام الهدوء على المسطرة، شخرمة دبرمة ضرب جامد جاي من

تحية لعلاء 50 ومولوتوف، فتحوا لنا راسنا وكبروا لنا إياه، وإن شاء الله يا رب المزيد من النجاح والنجاحات للجميع، وكمان واحدة مع علاء 50 ومولوتوف. وعندنا رحلة طويلة اليوم بمصر صباحية، فحضروا لي حالكم. احنا مع وينجي، وينجي هلا كان وينجي وفليكس حسين في ريكورد ليبل اسمها ام تي ام، معادي تاون مافيا، كانوا مع بعض، كان عاملين حالة غريبة وعظيمة في مصر، بعدين اتطاوشوا الله يصلح البال يا رب، بس عملوا موسيقى خارقة حارقة متفجرة متلهلبة، فهي سامبل جزء من هذا، هاي الحالة. فإحنا هلأ مع وينجي، اسم التراك أجانا، الله العليم أجانا يعني جمع جني، فهم أجانا يعني جنيين يعني. استمتعوا استمعوا واستمتعوا.

0: هداك كان وينجي وهلأ مع حسين.
1: على زمن الله على سيدنا أستصر كبنا أرمونا من كيلو جران دور والحكي تسكير
2: مساء مساء مساء.

دار اخد وقت اصبر ده انا بدل الورده بجيب طوابير كده كده مش طار انا قلبي كبير انا قلبي نسيته ببعته مشاوير انا قلبي خسرته زمان في حكايه يحرق صنفكوا اثركم معانا

بتتقتل وانت مهمش وبتت بس عم دولة الحنة ولينا لغة عباسية لفيدا لوكا فايف انا نوفا كشحين انتو عبيد اللوغان وبأسأل عننا جوجال كله بيتكلم عننا حمال ماشي بتتكلم علينا ديوال خليفة كيس عشان انا كده.

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مارديني من مصر، برضو حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوه ممتاز.

قصتنا طويلة مع مصر. احنا عارفين انه مصر ام الدنيا. نيكست عندنا ندى الشاذلي. ندى الشاذلي مع النداهة.

0: Next عنا رحلة طويلة مع نانسي منير عبين ما أفطر. صباح الخير.
1: الصورات بوليفون ست نعيمة المصرية.

أوكي، كانت معكم هدى. بيني وبيني بينك مسكتها أنا ولفيتها لبيني وبينك، وهذا اللي طلع معاي. بعد ما ألعب لكم إيش طلع معاي، رح يوافدكم إبراهيم عويس مع أحوال الطرق اليوم.

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول. ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحوالي 5 زلام معهم أناني بضل يصفروا فيها، ينزلوا في المي ويطلعوا، ينزل في المي ويطلعوا. إن شاء الله تستمتعوا بكل هذا الحوار.
1: حوارة سالك.

ناظر طول اليوم من مجلس العجب. أحوال الطرق في فلسطين بلش من أريحة الحمرة السالك وبأي لحظة ممكن يسكر. معالي أفريم سالك، خط 90 سالك، المعرجات سالك، الدي سي او سالك، البوابة الصفراء سالك، حاجز الهيئة سالك، حاجز البنانة سالك،

كل واحد يدير باله على البنانة. نروح على نابلس، صر بحري بقول لك. ايش يعني بحري؟ سبعتاش عصيرة سالك، عصيرة المساكن سالك، مربع تفتيش عشوائي، عورت بدون جيش. مفرق سالك، طنيب سالك، دير شرف أزمة، شافي شمرون سالك، مدخل بزاريا الرئيسي سالك، طريق الغرس بزاريا سالك، بيت فوريك سالك، حوارة البلد سالك، البلدان سالك، بوابة جماعين مغلق، بوابات جسر حوارة سالك، حوارة الالتفاف الجديد سالك، بوابة بورين سالك، زعترة سالك، بوابة عقربة سالك، طريق يتسهار سالك، حاجز حوارة مغلق تحت جسر ودلة سالك، دوار بيتا ومدخل بيتا سالك، جوريش سالك، الساوية سالك. منروح لرام الله، اللي بيسمعونا من رام الله، الدي سي او بيت ايل مغلق، الجلازون بداية أزمة، مخماس سالك، عين سينيا سالك، عيون الحرامية سالك، عطارة سالك، روابي سالك، جسر عطارة سالك،

تحية لماما. ماما هلأ قالت لي إنها عم تسمع، فتحية لماما أم محمد اللي ربتني وحملتني 9 أشهر في بطنها وربتني منذ أن كنت صغيرة.

0: Radio Lahara. Radio Lahara. Radio Lahara. Radio Lahara.
1: Doc. Hello, hello. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين على راديو الحاره في برنامج صباحي من مجلس العجب في بيت لحم فلسطين مع الناظر.
2: صباح الخير جميعا، صبحكم بانوار النبي.
3: شو القصة؟ منك عارف شو عم بيصير؟
4: شو عم بيصير؟
3: البرنامج صار مثل الحمام مقطوع ميت ويا خواجة.
4: شو بتقصدي يعني؟
3: شو بقصد؟ هيدا هو الأستاذ شمع اللي صرعتنا فيه، بده يعمل مقالب ويضيع البرنامج.
4: طيب إني أعمل
3: ولو شغلي فكرك شوي، تصرف.
4: هانيا دعيوني دعي بتفتشيلي على شمعة بتشوفي لي ليش تأخر هيك وبتجيبي دغري لهون. يلا عيوني يلا.
3: يا عيني عليك يا خواجة يا عيني، هيدا كل شيء اللي طلع معك؟
4: طب شو بدك انه اعمل احسن من هيك؟
3: ولو يا روني ولو، الجمهور حيمل، لازم حدا يغني.
4: طيب ومين برأيك يغني؟
3: يا عيني ما في بوجهك نظر، نحن هنا.
4: انتي؟
3: ايه انا، ومن شو بشكي؟
4: ايه بس اسمك ما ورد بالبرنامج.
3: لا يا خواجة، جيب البرنامج وشوف.
4: جيب البرنامج؟ اما البرنامج ضاع مع شمعة.
3: ايه شو بدي اعمل لك؟ تصرف.
4: طيب سيداتي انساتي سنتي، على غرار مذيعكم المحبوب الاستاذ شمعة، اكرر جملته المأثورة، نعتذر عن هذا العطل الطارئ. وردد، نعتذر عن هذا العطل الطارئ.
3: وليش عم بتردد كتير؟ ما هلأ قلتها.
4: اللي بيقولوا شمعة غير اللي بيقولوا أنا، لذلك سأقدم لكم الآن سيداتي أنساتي سادتي غزالي في أغنية ميشلين.
3: أيوة.

0: آسف، يمكن. أيوة. لا
1: لا

كالتالي يا غزالي، أما الآن لكل المتخبيين كم مستير.

0: يلا صح صحنا يلا يلا قوموا
1: صارت تملك وكثير الشرب بديها المبدا بصاري
0: يلا يلا
1: مصاري مصاري ولا بالقصبي شو هالسيجارة دي راسي وك عربي صعب النظرة دي روح السيجارة شي
0: تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة.

0: سندي ما بتو ما بسيب انا كنت شو مغيب ولا بدغوص.
1: وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

اوكي. اللي ما بيعرفش مدينة السلام ما تعلمش الكلام، 50 الأسطورة مع مولوتوف،

شر راح تبرر تبعد راح تقرب سلام تقعد ولا تقوم احنا الخمس نجوم شخرمه دبرمه ضرب جامد جاي من ورا شخرمه دبرمه كلام يدوي على المسطره شخرمه دبرمه ضرب جامد جاي

تحية لعلاء 50 ومولوتوف، فتحوا لنا راسنا وكبروا لنا إياه، وإن شاء الله يا رب المزيد من النجاح والنجاحات للجميع، وكمان واحدة مع علاء 50 ومولوتوف. وعندنا رحلة طويلة اليوم بمصر صباحية، فحضروا لي حالكم. احنا مع وينجي، وينجي هلا كان وينجي وفليكس حسين في ريكورد ليبل اسمها ام تي ام، معادي تاون مافيا، كانوا مع بعض، كانوا عاملين حالة غريبة وعظيمة في مصر، بعدين اتطاوشوا الله يصلح البال يا رب، بس عملوا موسيقى خارقة حارقة متفجرة متلهلبة، فهي سامبل جزء من هذا، هاي الحالة. فإحنا هلأ مع وينجي، اسم التراك أجنا، الله العليم أجنا يعني جمع جني، فهم أجنا يعني جنيين يعني. استمتعوا واستمتعوا.

0: هداك كان وينجي وهلأ مع حسين.
1: ما زميل

تتسنوا وتتشاف مقلوب على جنبك هاتنا مئة زبون دماغي طاقة وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجة وشي قطعه وانساه عالبقلبة عشان عدل وانت مهمش وبتد بس

قصتنا طويلة مع مصر. احنا عارفين انه مصر ام الدنيا. نيكست عندنا ندى الشاذلي. ندى الشاذلي مع النداهة.

0: Next عنا رحلة طويلة مع نانسي منير عبين ما أفطر. صباح الخير.
1: استوارات بوليفون ست نعيمة المصرية.

أوكي، كانت معكم هدى. بيني وبيني بينك مسكتها أنا ولفيتها لبيني وبينك، وهذا اللي طلع معاي. بعد ما ألعب لكم إيش طلع معاي، رح يوافدكم إبراهيم عويس مع أحوال الطرق اليوم.

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هرميتو باسكال باسكول. ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحواليه خمس زلام معهم أناني بضل يصفروا فيها، ينزلوا في المي ويطلعوا، ينزلوا في المي ويطلعوا. إن شاء الله تستمتعوا
1: إكسبرمنتالي
0: بكل هذا الحوار.
1: حوارة حوارة سالك.

الناظر طول اليوم من مجلس العجب. أحوال الطرق في فلسطين بلش من أريحة الحمرة السالك وبأي لحظة ممكن يسكر. معالي أفريم سالك، خط 90 سالك، المعرجات سالك، الدي سي او سالك، البوابة الصفراء سالك، حاجز الهيئة سالك، حاجز البنانا سالك،

كل واحد يدير باله على البنانة. بنروح على نابلس، صر بحري بقول لك. ايش يعني بحري؟ سبعتاش عصيرة سالك، عصير المساكن سالك، مربع تفتيش عشوائي، عورت بدون جيش. مفرق سالك، طنيب سالك، دير شرف أزمة، شافي شمرون سالك، مدخل بزاريا الرئيسي سالك، طريق الغرس بزاريا سالك، بيت فوريك سالك، حوارة البلد سالك، البذان سالك، بوابة جماعين مغلق. بوابات جسر حوارة سالك، حوارة الالتفاف الجديد سالك، بوابة بورين سالك، زعترة سالك، بوابة عقربة سالك. طريق يتسهار سالك، حاجز حوارة مغلق تحت جسر ودلة سالك، دوار بيتا ومدخل بيتا سالك، جوريش سالك، الساوية سالك. منروح لرام الله، اللي بيسمعونا من رام الله، الدي سي او بيت ايل مغلق، الجلازون بداية أزمة. مخماس سالك، عين سينيا سالك، عيون الحرمية سالك، عطارة سالك، روابي سالك، جسر عطارة سالك.

تحية لماما. ماما هلأ قالت لي إنها عم تسمع، فتحية لماما أمي محمد اللي ربتني وحملتني 9 أشهر في بطنها وربتني منذ أن كنت صغير.

طيب ايش بدنا نلعب هلا؟ شو رايكم؟ شو رايكم؟ عندنا الكثير الكثير ولكن الكثير بيلخم بيلخم الواحد بقعد يتساءل شو اسوي. ف هلا بنشوف وين الماوس بجيبنا. يلا على زكي نصيف، حلو كتير.

ستة هاجوبيان طبعا، هاجوبيان زي كارداشيان على الأغلب أرمنية، بس من العراق، تنحدر من العراق على ما أعتقد، ومن من أقل المشاهير المعروفين لسبب ما الله أعلم، بس بتجنن ستة حبيبة القلب. أتمنى استماعا جميلا.

0: طيب شو صحينا صحصحنا يلا صباح الخير اوكي خلصنا
1: Good morning.

morning, good afternoon, wherever you are, you're

0: أنزلهم من وطني،
1: من وطني،
0: أركعهم لزمان آتي،
1: زمان آتي،
0: قاومهم يا شعب،
1: قاوم قاوم أطماع المستوطن، قاومهم يا شعبي، قاومهم يا شعبي، قاومهم يا شعبي، بلا ذنب قتلوا أطفاله، قتلوا أطفاله يا

ترهب ألسن.

شعبي قاوم قاوم يا شعبي قاوم قاوم يا شعبي قاوم قاوم قاومهم يا شعبي قاوم قاومهم يا شعبي قاوم قاومهم يا شعبي قاوم قاوم قاومهم قاومهم قاومهم قاومهم يا شعبي قاوم قاوم قاوم قاومهم يا شعبي قاوم

قام يا شيخ من الأخ أخ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

عم تسمعوا راديو الحارة.

やけどと怪我で死んでいる。

kisses.

Yeah.

morning, good afternoon, wherever you are, you're doing hot on.

طيب ايش بدنا نلعب هلا؟ شو رايكم؟ عندنا الكثير ولكن الكثير بلخم الواحد بقعد يتساءل شو اسوي. ف هلا بنشوف وين الماوس بجيبنا. يلا على زكي نصيف، حلو كتير.

ستة هاجوبيان طبعا، هاجوبيان زي كارداشيان على الأغلب أرمنية، بس من العراق، تنحدر من العراق على ما أعتقد، ومن أقل المشاهير المعروفين لسبب ما الله أعلم، بس بتجنن ستة حبيبة القلب. أتمنى استماعا جميلا.

ay. Ay, ay, ay, kwamu temba kwa rak. Hey! Let's go! Don't go! Don't go!

walang bay.

بيتنا سافر فيك سطورك سور بذور الشجر وطاح علينا السور العمار قبور تزور الدور بالعمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار مشو مش صار خرج اللي مردو منهار سمو مش شوش السود من الحروب حبيت نطلع فيك دروج دخول خروج السفاير حب علينا تموج دراج بروج الزوس في الموج برابوج

morning, good afternoon, wherever you are, you're

now, in, now, in, now.

Now.

0: Kocsia.
1: Badalurula.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في برنامج راوند ميدنايت. أنا جاك برسكيان ومعي الليلة ضيف غالي كتير كتير كتير وعزيز وصديق قديم وفنان مبدع جدا جدا جدا ويعني صفات عديدة يعني ما بقدر أبدأ أحكي فيها بس يمكن بدي أبدأ بأهم إشي كونك الفنان اللي عرفتني على الصوت
1: شرفيني بالعكس جاك.
0: فأهلا وسهلا طارق عطوي في برنامج راوند ميدنايت. شرفني كتير انه قبلت تحكي معي في هذه الحلقة عن الصوت، لانه زي ما ذكرت الصوت مجال في الفن اللي انا مزبوط كنت يمكن عندي معلومات كتير بسيطة، ولكن لما تعرفت عليك حقيقة أنت فتحت لي الأبواب على مصراعيها.
1: شكرا شكرا. بصراحة جاك بنفس الطريقة اللي يمكن اللي عم تقوله أنت عن الصوت، حصل بالنسبة لي بانفتاحي على عالم الفن، فهذا الشيء كان متبادل بصراحة، يعني كان من خلال الفنون الصوتية أم البصرية، كانت الصداقة مبنية على هذا الشيء. وأنت من ركائن الشغل والشيء اللي أسسته من وقت ما تعرفنا بعض ب 2008 بأمستردام، ويا بعدك مرجع شخص دائما برجع له، قد ما عادت دائما برجع له.
0: ثانكس طارق. بتذكر كيف أول إيفنت عملناها مع بعض، كان في عندي مفروض توك ب أظني بأرض دبي، وأنا قررت إنه بدل ما أعمل التوك عملت مقدمة وطلبت منك تعمل أنت بيرفورمانس.
1: صح صح،
0: تذكر هذا كان يعني حقيقة إشي رائع يعني الجمهور حتى وقتها يعني تفاجأ كثير.
1: جديد. وليك بصراحة هذا الشيء، يعني لما تعرفنا على بعض نحن بهاي الفترة ب 2008، كان بالنسبة إلي أنا هذا الإيفنت بالذات والزيارة اللي إجت من بعدها على بينال الشارقة من خلالك، الانتقال إلي من الموسيقى إلى الصوت. يعني عم سألت معنى الصوت، الصوت شيء هلا بعدني عم بكتشفه بصراحة، وما ورافض إنه أعطيه معنى واحد أم حط عليه جمل أم كلمات توصفه أم بتلخصه، عرفت شو؟ بالعكس بالنسبة لي الصوت هو تجربة حياة، عرفت كيف؟ وهو يعني على مدى الحياة الواحد شيء كل ما طلع عليه حيتعلم منه أشياء وحيشوف حاله من خلاله ويفهم العالم من خلاله. فإذا في يعني يمكن بمحل إذا في منهج عم جرب اتبعه بالوقت الحالي، هو أنه افهم العالم من خلال الصوت، أم أنه انظر للصوت كطريقة الواحد في يقرأ العالم من خلالها ويفهم العالم من خلالها، عرفتوا؟ وبالنسبة إلي هلأ الصوت بيشمل شيء اسمه الموسيقى، يعني الموسيقى أحدى ركائن الصوت، بس الموسيقى هدفها كمان بمحل مش اللي بتوديله بمحل، هي حالة من الإصغاء، عرفت شو؟ من النشوة اللي هي يعني شيء الصوت بيعتمد عليه، عرفت كيف نسمع الصوت، كيف نتفاعل معه، كيف نتعامل معه. هيدا بالنسبة إلي السؤال، والموسيقى طريقة نولد فيها هيدا الشيء، عم نولد فيها حالة من السمع من الإصغاء مختلفة كلياً عن الطريقة اللي نسمع فيها للعالم وحياتنا اليومية.
0: تمام.
1: واضح.
0: واضح جداً. تمام، لأنه كمان كيف نسمع وكيف ننتبه للبيئة اللي حوالينا هو جزء أساسي من كيف إحنا نقدر نتعامل مع هالبيئة ونحاول نحسنها. لأنه يمكن للجمهور بشكل عام هذا الإصغاء بيجي وقت ما إنه بدنا نسمع موسيقى أو بدنا نحضر فيلم أو بدنا شو بعرفني نسمع برنامج على الراديو. أيوة. أو نشرة أخبار، ولكن باقي الصوت بالخلفية المكمل للحياة اليومية اللي هو لا يتجزأ من البيئة المحيطة فينا، هذه كتير مرات احنا ما بننتبه لها.
1: صح صح. يعني محل مش انه علمنا حالنا انه ما ننتبه لها.
0: تمام.
1: يعني هي كحماية من شيء خارجي أثر فينا من وقت صغرنا يمكن، عرفت كيف؟ من أصوات يعني يمكن الواحد أنت وصغير لما في شيء ما بدك إياه أو ما قادر تدافع عن حالك منه، يمكن الصوت من أقواها، عرفت كيف؟ فيك تدفش حدا، فيك تغطي عيونك، فيك كولد لأنه عند هلأ أولاد صار يشوف هالأشياء، تغض عن حالك عن أشياء، بس الصوت كتير صعب أنك تدافع حالك عنه، عرفت كيف؟ usually get emotional، يعني ردة الفعل بتكون دائما عاطفية مع الصوت. فهذا الشيء بيخلي العلاقة هون تكون يعني معقدة مولدة، حتى لما عاني كتير الواحد على صعيد يومي ما بينتبه له، يعني عود حاله أنه ما ينتبه له تيحمي حاله.
0: صح. يعني يمكن سؤالي اللي بحاول هلأ أفكر فيه هو عن الثقافة وعن التعليم.
1: نعم.
0: يمكن قلت أنت من الصغر الولد بالبيئة البيتية والبيئة الخارجية بكون صعب عليه يحمي حاله من الصوت، فبصير يحاول يتقبل أمور كما هي ويتغاضى عنها عشان ما تخلقش هذا الـ emotional reaction اللي أنت حكيت عنه. وهون نحكي لما ندخل في المدرسة كمان وفي التعليم.
1: صح.
0: فهل أنت فكرت يعني ضمن هذه تجربتك في هذا المجال، هل فكرت في هذا الموضوع؟ هل فكرت كيف التعليم ممكن يكون بطريقة منتبه لهذا العنصر؟
1: غريب جاك، انت كيف بتعرف انا شو عم بعمل بالوقت الحالي؟ ريلي احنا هذا محمد غريب ليك بصراحة عن جد، you touched on something كتير مهم، بس تبعال تمام صديقي، ليك حاعطيك جواب أنا لأنه
0: يمكن أنا عشان قبل ما تعطيني جواب يمكن بدي أقول لك يمكن ليش، لأنه مع أنه ما حكينا وحقيقة ما حكينا، بس يمكن إحنا لأنه من يمكن مرات نفكر مع بعض ببعض الأشياء وصلنا مشوار طويل بهذا الموضوع، عشان هيك بتلاقي واحد لحاله بوصل لنتائج وبصير يشوف وين الطرق اللي بيقدر ينفذ فيها أفكاره، وين هي الفجوات في المجتمع اللي ممكن فيها يكون في تدخل. فيمكن عشان هيك احنا التنين عمالنا بنفكر بقصة التعليم والتعليم في المدارس.
1: بالضبط بالضبط بالضبط، يعني هذا الشيء أنا بالنسبة لي هلأ أهم شيء هو هذا الشيء، يعني محلنا بتسأل حالك خاصة بأزمة الكورونا وهالانعزال هيدا واللي بده نتيجة بالسريعة ومباشرة وحساسة. فهون إجت فكرة التعليم والشغل مع يعني فكرة التعليم أنا شيء بشتغل عليه من زمان، بس اللي صار بالكورونا صديقي أنه على القليل محل ما أنا عايش بباريس ما فيك تروح أبعد من كيلومتر من بيتك، عارف كيف؟ ما فيك، كله مسكر. الشيء الوحيد اللي فاتح هو المدارس تبع الصغار، عارف كيف؟ والمكان الوحيد اللي فيك تلتقى فيه بكمية من الأشخاص بتتعدى الخمس أشخاص هو صف مدرسي أم كيندر جاردن كلاس، عرفت شو؟ بشكل كتير عفوي طريقة لقيت حالي عم بشتغل بمرحلة من حياتي مع الصم اللي عندهم، لقيت حالي عم بعمل عمل تطوعي بمدرسة ابني. عرفت كيف؟ عم روح علم ولاد عمرهم 4 سنين كيف نعمل صوت، مش موسيقى، صوت. عرفت كيف؟ وهلأ هذا الشيء هون كتير يعني عشان تريني أنا كتير سعيد أنك سألت هذا السؤال، مش معقول ما فكرت أنه نحكي بهذا الشيء، بس هذا الشيء بالنسبة لي بالوقت الحالي فاندمنتال، الشغل مع أطفال عمرهم 4 سنين على موضوع الصوت، كيف بنسمع وكيف نعمل صوت، مش نعمل موسيقى، نعمل صوت. وهلا بنحكي عن الفرق. قبل هيدا يمكن أنه الشغل مع 4 سنين كان يعني وبعده لهلا تجربة فظيعة. بتفوت على صف مدرسي عرفت كيف؟ اللي بدك اللي فيك تعمله انك تزيح الطاولات بشكل كتير سريع معك 10 دقائق تركب، فما فيك تعقدها كتير على الصعيد التقني وتجيب معك مكانات وفعاليات. خلص بيجي انا والبروديوسر تاعي معنا شنطة كله بيساع بالشنطة، مثل ما لما عرفني ب 2008 بروح على الشرق بيجي على لبنان كذا بقلب الشنطة، نفس هاي الشنطة من 2008 ما فيها سماعات وحرتي، ومنفوت على الصف منركب. بيجوا الأولاد تو جروبس 45 دقيقة و 12 شخص بكل فريق، وهيدي هي ما فيك تقعد ساعات تشرح لهم كونسبتس وكذا، وما فيك تقعد تشرح لهم تكنيكلي وتستعمل المفردات تبع عالم الفن والموسيقى والأشياء التقنية لا بدك تقله بجملتين شو الفكرة كيف يعملها وتحطه بسيتيويشن أم بوضع أنه ينفذها أم تو إكسبيرينس، عرفت كيف؟ فكيف أنك تقدر تخلق شيء من هذا النوع تحدي يعني فريد من نوعه، ما بتقدر عرفتو أنه كأنك عم جاري بتلخص كل حياتك وكل معرفتك وكل شيء تعلمته بهاي اللحظة، أنه معي دقيقة مع هذا الشخص اللي ما بيفهم شيء من اللي حقله إياه، كيف فيه يودي الفكرة؟
0: حلو، كيف فيك تودي الفكرة؟
1: فبدك هلا حاعطيك أمثلة، بس حاعطيك الكونديشن الثاني يعني الصعوبة الثانية يعني بتأبديت. أول شيء عندك الصف، بعدين عندك هيدا بي عندك audience jack ما بيرحم، عرفت شو؟
0: أكيد يعني أربع سنين
1: حيقول لك ما بدي وإذا قلت له ليش كذا حيبكي يمكن، فكارثة بتصير. بس إذا هو بكي إذا هو قال ما بدي اللي بعده حيقول أنا كمان ما بدي أتخيل الشلال بعدين أنه كله ما بده، طب يا أخي ما عملناها فأقول كمان أنه إذا حب حنجد حيحب، بس إذا ما حب يا ويلك خلص ما في حدا حيرضيك، عارف كيف؟ يعني هذا الشيء كتير كان قريب بالنسبة إلي من تجربة الشارقة لما لعبت أوتدور أول مرة ببينالي الشارقة ب 2009. بتذكر لما أخذت القرار هيك على آخر دقيقة أنه خلي أعملها برا بالساحة، عرفت كيف؟ كان كتير محرر هذا الشيء ليبريتنج من محل، أوكي خي نزلنا على الطريق نزلنا على الشارع وركبنا الصوت مثل ما قدرنا ركبناه واستعملنا اللمبة اللي بالطريق ويلا، عرفت كيف؟ هون في شيء هيك أنه خلص كل هال يعني البنية التحتية عم الانفراستراكتشر الواحد اللي بيبنيها للفن تاعه يعني هون ما كانت موجودة، فهذا الشيء كان كتير منيح. فعشو اشتغلنا وكيف وصلنا لهاي المرحلة لأنه مرق فكرة بهذا الشكل، هي وهي تعلمتها من سيشن لسيشن يعني ما عشت من أول مرة، هي أنه بدك تاخد شيء بلا ما تستعمل الحكي object أم شيء الفكرة يعني بحد ذاتها وتخليها تولد صوت، عرفت كيف؟ يعني الشخص بده يشوفك عم تعمل الحركة عم تنفذ الفكرة ويسمع النتيجة تبعها، عرفت كيف؟ لما بيسمعها عم بيحسها مثلا بأصابيعه عم بيشعر فيها، عرفت كيف؟ بطرق مختلفة مش بالضرورة بس دينين، عرفت شو؟ هون بصير دوره، عرفت كيف؟ وهون بصير أنه كيف ممكن نعمل هيدا الشيء مرة تانية وكيف ممكن بعدين نعمل فيه تغييرات، عرفت كيف؟ يعني نقطة مي مثلا عم توقع بالمي عم نسمعها تحت المي بميكروفون تحت المي، هاي صوت نقطة اوكي، بس هلا شو الفرق بين نقطة ونقطة؟ مثل بعض، عرفت كيف؟ وإذا بتحط الميكروفون هون وإذا بتحطه هون وفوق وتحت شو بيتغير، عارف كيف؟ وإذا بتسكر عينيك هلا ومنسرع النقط شو بيذكرك، عارف كيف؟ فأفكار من هيدا النوع ومش بطريقة مطروحة مش بطريقة أنه هيدي موسيقى،
0: أكيد
1: هيدا صوت موسيقى بهيدا العمر بالنسبة لهول الأولاد، هي شيء بيعملوه مع المعلم اللي بتعلمهم تغني ويغنوا، اللي بتلعب البيانو بيعملوا أغاني. فكرة أنه الصوت موسيقى والموسيقى صوت وهيدا كله هيدا بعدين عرفت كيف؟ فإذا تعلمنا نسمع، إذا تعلمنا نفتش على الصوت، عرفت كيف؟ من خلال الحركة وسألنا حالنا هيدا الصوت شو معناته أم بشو بيذكرني، هيدي بداية لشي
0: أكيد.
1: عرفت كيف؟ ويمكن بمحل بالوقت الحالي اللي صاير بالنسبة إلي أنه أنا هيدا الشيء عم بيكون عم بيساعدني كتير أنه أخلق لي أفكار جديدة، بس بنفس الوقت كمان عم بيعطيني هدف للأشياء اللي عم بعملها عن جد بصراحة. أنه اللي عم بيصير هو أنه أعمال الفنية وقطعي والأعمال التركيبية اللي عملتها والأداءات وهيدا كله كأنه بمحل هدف، وهلأ صار يصب بمكان هو التعليم أو كيف أنه ممكن يوصل العالم بهيدا العمر بهالأماكن هيدي أم يستخدم بإطار مثل هيدا.
0: كنت أسألك عن طلاب باحتياجات خاصة، يعني
1: نعم.
0: أنت اشتغلت مع الصم،
1: نعم،
0: ف تقدر تحكي لي يمكن عن هاي التجربة، لأنه هذا كمان موضوع بهمني. يعني في هون عندنا مدرسة للعمي وسألوني هذا السؤال إنه كيف ممكن تعلم فن لل للناس اللي عندهم visual impairment.
1: نعم.
0: فكنت أسألك عن تجربتك مع بالصوت مع الطلاب الدف، يعني الصم.
1: يعني هي هي بذات يعني كانت يمكن هذا اللي عم بعمله مع الأطفال قريب ل يعني بذكرني كتير باللي حصل مع الصم. يعني بالنسبة لي أنا معيد بروسيس يعني شيء عملته من قبل، وكانت أول تجربة إلي بهذا المجال مع الصم، بحيث أنه يعني زرت معاهد للصم وحطيت نفسي بورشات عمل، يعني بإطارات ورشات عمل تجريبية، اشتغلت على الزبزبات، اشتغلت على الأصوات المنخفضة يعني البيس والترددات تبع الصوت داخل يعني سبيسز وأمكنة. ومنها انطلقت يعني صرت أفهم أكتر وأكتر شو معنات الإصغاء عند يعني الأشخاص الصم. اكتشفت يعني اكتشفت بصراحة، لأنه في أشياء ما كنت مدرك لها أنا أبدا، في أنه قديش هالأشخاص يعني بيتعاملوا مع مفهوم الصوت بشكل بصري، قديش بيتعاملوا مع مفهوم الصوت بشكل طبعا حسي، يعني من خلال الجسد، من خلال العظم، من خلال الأصابع. بيتعاملوا معه كمان من ناحية يعني لغة الإشارة، عرفت شو مكانها بوصف الصوت وهيدا. وكيف هيدي كلها بتبقى عادة مسيرة للتعامل مع مع هيدا المبدأ، عفوا من التليفون. فهيدا الشيء سمح لي أنا بوقتها أنه اتحرر من فكرة الصوت كشيء الواحد بيفهمه من خلال الأذن ومن خلال تردد عبر الهواء. كيف؟ فلا، هو في يكون الصوت بالنسبة لي صار مادة ممكن يعني تتردد بالماء، تتردد بالحديد، تتردد بالهواء، عم بتلاتة سوا، عم تتردد بأماكن عم تتغير حرارتها، أم يعني الخصائص الفيزيائية تعولتها، عرفت شو؟ وبس بيضل صوت، بس الطريقة إحنا نسمع فيها منحس فيها فيها تتغير، بس هو بالنهاية عم يضل صوت، عرفت كيف؟ وهذا الشيء من ناحية فهمي لمبدأ الصوت. من ناحية تانية بالنسبة لفكرة الأداء وبناء أدوات موسيقية وفكرة كمان التعليم، الشغل مع الصم كان شيء بيشبه الشغل مع الأطفال، لأنه يعني أنا كوني ما بس إشارة وهيدا، كان بهاي الطريقة أنه ما عندك اللغة، كيف بتوصل فكرة، كيف بتخلق حال الكل بيحس حاله فيها مرتاح، ما في حدا أعرف من التاني، حدا أفهم من التاني، عرفت كيف؟ والإنسترومنتس اللي اشتغلنا عليها الآلات الموسيقية كمان كانت على هيدا الوتر انه سهله مش معقده تصطاها بتعمل صوت ما بدك تقضي عليها شهر عم تطلع بتقدر تعمل نفخه عم تطلع بزه يعني كيف. ف الموضوع كان مفكر بهاي الطريقه انه عنا اشخاص بحياتهم ما عملوا صوت ام ما عملوا اداء صوتي ام طلعوا على خشبه مسرح و انه اوكي كيف ممكن نشتغل سوا وشو ممكن هذا الشيء خلينا نلاقي قصص الكل بحس حاله معني فيها. فاي وهي تجربه عشتها بعدني عم عيشها يعني الشغل مع الصم انا بعدني هلا يعني يعني صار خلص جزء من ركائن ودعائم الشغل كيف يعني ما في بقى بعده شيء لهلا بشتغل عليه وبعده شيء لهلا يعني بفتكر تعلم منه كل حياتك منه مشروع تطوير هيك
0: صح
1: مشروع ف شيء يعني حارجع له دائما برجع له لانه يعني بكل شيء بعمله هلا استرد بسال حالي السؤال انه هيدا كيف شخص ما بيسمع بده بالاذن ممكن يتفاعل معه اذا ما عندي دينيه كيف يفهموا هيدا الشيء بكل شيء بعمله هلا في هذا السؤال.
0: هيك بتصعب علي كتير.
1: كيف؟
0: بتصعب علي كتير. بتصعب علي لأنه إذا بدك تنقل لعالم البصريات بصير في غياب المشهد أو بغياب الصورة. هل أنا عمالي بفتح على كل السنسز
1: هذا كله متصل ببعض وانا هذا الشيء اللي تعلمته كيف انه بمحل يعني الشخص اللي ما بيسمع منه يعني عنده صعوبه اكثر بالتعامل مع الصوره عم بالتعامل مع اللمس لانه في ربط انت بتفهم الشيء انت بتفهم الشغله اللي انت عم تلمسها اللي انت عم تسمعها تربطها بصوره يعني اذا سمعت صوت ايدين عم يزقفوا حتى لما تسمع هيدا الصوت حتى تشوف هاي الصورة عرفت كيف عم تحس بهاي الخطة تبع الايتين عم بيصفعوا بعض
0: بس أنا بفكر بس أنا يعني يمكن سؤالي ما كانش واضح بس أنا بفكر ب مثلا إذا واحد أعمى زي ما قلت لك كيف بده يفهم هذا الحكي وهون التحدي أنا كان بالنسبة لي فهم إذا الصورة مش موجودة بالأساس وأنا ببني العالم تبعي على الصوت والإحساس والشم فمش عارف يعني إنه
1: أفكر
0: ما هو سؤال صعب ما هو أنا كمان هذا سؤال حيرني كتير يعني لما حط طرى علي هذا السؤال حيرني كتير ما كانش عندي جواب يمكن كان عندي جواب مباشر إنه ما هو إحنا أصلا مفهومنا لكيف نتعامل مع الفن تعاملش معه بشكل واحد أي بصري يعني لا يعني زي ما هلأ بدينا كل الحلقة هاي عن الصوت يعني فإحنا مش عمالنا بنحكي على الصورة أبدا ويمكن هذه كانت مشكلتك لما واحدة من مشاكلك لما رحت على بانجن أولفسن على استوديوهات بانجن أولفسن أو مختبرات بانجن أولفسن لأنه هن بتعاملوا مع أوبجكتس مع بالنهاية إشياء سماعات وتلفزيونات
1: نطرح فكرة يعني هذا اللي عم تقوله ذكرني بفنانة اسمها كريستين سون كيم اللي هي ما بتسمع شيء خالص يعني مش عندها حالة صمم خفيف أم لا شديد تشتغل بالصوت كريستين يعني معروفة صارت هلا وشغلها كثير كتير بحبه وبحترمه بس يعني دائما في طريقة نتعامل فيها مع الفن بس حاسة مهمة مثل حاسة البصر عرفت شو انه في كثير امثله عن اشخاص عملوا افلام عملوا بينتينجز عملوا يعني عمل بغياب الحاسة الرئيسية اللي بيعتمد عليها الوسيط اللي عم يتعاملوا معه وفي أمثلة كتير يعني بهيدا بهيك مجالات وبتودي لمطارح أنه يعني إذا كنا عم نتعامل مع حاسة البصر في هذا الشيء خلينا أنه نتساءل مفهوم الرسم أم اللوحة يعني نراجعه كلياً وبنفس الطريقة مفهوم الصوت يعني كنا بنحكي عنه أم مفاهيم تانية هون الخيال possibilities كتار ومع بانجن أوليفسون يعني في مرة صديقنا وليد رعد سألني قال لي طيب بعد الصم مع مين بتروح بتشتغل أنه بعد ما اشتغلت مع هول مع هالأودينس هيدا اللي كان الواحد كتير بعيد عنك شو بيجي بعد هيدا قلت له وقتها انه اللي بيجي بعد هيدا هو يمكن الشخص التقني ام الخبير عرفت كيف عنده خبرة ام عم يشتغل على موضوع كتير مركز و specialized بموضوع بيتعلق بموضوع السمع كيف ام الاصغاء هون اجا بانجن أوليفسون عرفت كيف كشي عنده خبرة فظيعة مش بس بالديزاين بس بفكرة الصوت نوعيته تنقله بالسبيس تعاملك معه بشكل يومي وبعدين من ناحية الديزاين وتصميم المتقن وشغل الحديد ويعني ما في شيء متروك أبدا بشكل راندم ما فيك تتخيل البريسيجن اللي فيه يمكن بمحل بس وصلت عبانجين أوليفسون الشيء اللي حبيت أعمله اللي عم فكر فيه إنه يعني هلا عم نبلش هالكولابوريشن هو شيء يمكن بياخد بانجن أوليفسون هالكولابوريشن هو شيء يمكن بياخد بانجن أوليفسون لمحل تاني من ناحية إنه

0: انه استعملوها الناس بمدارس، يستعملوها بورش عمل والى اخره.
1: حلو،
0: هنشوف. صعب، صعب الفكره يعني، مش سهل على شركه مثل هاي، ومش سهل على شخص مثلي انا، لانه يعني الشغل بين شركه وفنان مش دائما مش دائما سهل.
1: اكيد هن بيشتغلوا على الساعه ودقيقه.
0: ايه عندهم تعامل مع شو بيقولوا، فعاليه
1: efficiency. الافيشنسي
0: انا كتير كتير مبهور فيها بصراحه، انه كتير كتير مبهور فيها. انا ضيع وقت، عارف شو كثير وقت، بحب ضيع وقت، بحس انه انا منتج لما عم ضيع وقت. اذا انا عم بعمل ايميلز وعم بعمل زومز وعم عرفت شو اعمل ابلكيشنز، هذا منه efficiency. فكيف بدك تتعامل مع هول الجماعة؟
1: خرافي.
0: No, but it's كتير it's very interesting كمان. هذا الشيء الواحد بيتعلم منه. والحلو بهيك قصص أنه جاك يعني مثلا مع بانجن أوليفسون، أنه وبحترمهم كتير وبشكرهم على هذا الشيء، أنه ما عم نعمل شيء لمشروع immediate مباشر، يعني عاطين نفسنا سنتين ثلاثة تنشوف هذا الشيء لوين بيودي.
1: أوف والله ما عطينك هالقد ساعات.
0: أما عارفين فهموا قول الجماعة أنه ليك هيدا هيدا ما حيطلع منه إذا عملنا هيك. ف
1: دوام مضيع.
0: نو بدأ وقت بس. أنا في بروتوتايبينج وفي لا في يعني في أفكار بيطلع منها مرحلة أولى وثانية، وهن بيعرفوا هذا الشيء، يعني تا يعملوا product أمرار بيعملوا prototype 1, 2, 3 فالأمور هاي بيفهموها. واللي عم نعمله هو أنه بالنهاية نعمل prototype 1، نعمل فيه workshops we share it with people، ويعني بنشغل من خلاله ويسمح لنا نعمل التو أم نحسنه، لأنه هن هذا تفكيرهم كمان.
1: صح
0: هيك مش بتاخد وقت. تقضوا أنه كمان هني مشغولين بقصص تانية، لو كانوا مثل ما عم تقول عندهم ساعات، لو كانوا عندهم أيام ما عادوا أسبوع على هيك مشروع بيخلصوا.
1: طبعا ما في وقت. بدي أسألك، إيش عملت أنت مع ستانفورد يونيفرسيتي؟ بعرف أنك رحت عندهم على لابوراتوريز، بس ما قلت لي شو سويت معهم.
0: ما رحت على لا انا على ستانفورد ما رحت.
1: الا وين رحت؟ على بيركلي.
0: بيركلي على بيركلي.
1: سوري اوكي.
0: عملت معهم وذين مشروع الصمم هذا كان ب 2015.
1: كان مع بيركلي،
0: كان مع البيركلي ارت ميوزيوم، وكان وقتها هذا كان تجربه تشبه تجربه ال البانجن أوليفسون، لانه هنيك وقتها اشتغل يعني هون ب دنمارك في بانجن أوليفسون، وببيركلي في ماير ساوند، هاي شركة تانية يعني كمان من دعائم وهياكل الصوت. بس هول بيعملوا ساوند سيستمز، يعني معروفين بالساوند سيستمز الكبار، عارف كيف؟ يعني بالأساس بس it's a family business، مثل بانجن أوليفسون تانيتهم family businesses جاك، عارف شو؟ مش شركات وما انبيعت، مع أنه بعدهم بهذا الشكل. فهني وقتها مع البيركلي ارت ميوزيوم بنوا واحد من الانسترومنتس اللي كان مبني من سابوفرز، يعني من خلال المتحف ببيركلي تعرفت على الشركه وعلى ابنه لجون ماير اللي هو مؤسس الشركه. قلت له ليك انا عندي فكره انسترومنت يا زلمه، بس تعمل عليه ساين لانجويج بيعمل فايبريشنز وبيخلي السبيس يرج بيزد اون ساين لانجويج. قال لي اوكي.
1: هيك
0: قال لي طيب ليك تمام، هاي الفكره تمام. هلا اللي حنعمله حعمل لك انسترومنت فيه 9 سب ووفرز، عرفت كيف؟ وهو 3 يونتس، كل يونت 3 سب ووفرز بيوقف عليهم الواحد، وبنحط سنسرز للانفراريد مثل اللي كنت استعملهم انا بس جنريشن اعلى. ومنجيب كمبيوتر بروجرامرز جامعونا البروجرام، وبنعمل شيء يا زلمه مثل الثريمين بس بيلعب بيس، ومش هيك بيعبي سبيس بيس، اذا بتحرك ايدك حسب الساينز وكذا بتحرك البيس بسبيس.

0: فظيع شاهد جهاز تقني الهائل يعني
1: شيء خرافي.
0: ايه فقلت له انت اكيد قادر تعمل هيك شيء، قال لي خلاص احنا بنعمله. قلت له طيب تمام فظيع. رحت رجعت عملوه جيب يعني الناس وشغلهم كذا هيك. بس ما شو طلع الانسترومنت انه اذا ما في ياخذوا لمحل شو 9 سب ووفرز، كل سب ووفر وزنه 75 كيلو. بتتذكر لما جربنا نعمل هيك قصص بالشارقه؟
1: يا يا يا بزيد اقول لك على الشارقه 9 9.
0: فقلت له انا زي ما يا بيرين هيدا زي هيدا الانسترومنت كتير تقيل يعني انه طيب فرضنا كيف بعرضه عارف شو انه 9 سب ووفرز كبار ما حلاقيهم وين ما كان. اذا عرضت الشغل ببيروت يا اخي وين حلاقي 9 من هول؟
1: لا
0: وي سبونسوريت ونبعث لك نحن سب ووفرز محل ما انت بتروح.
1: واو.
0: قلت له ها تمام بس انه عن جد مش يعني
1: خليه يبعث لنا اياهم على القدس.
0: ما هيدي هي عارف كيف انا عملها مره مرتين بعدين شو كمان هيدا ما انتبه انه ات كان تور عارف كيف
1: ما انتبه
0: ايه بس انه يعني it's amazing instrument amazing collaboration بس كمان the anti collaboration انه it is so specific and so expensive. يعني حكيت سبوفر من هول حقه $50,000 عم تحكي
1: what؟
0: قلت ايه مان عرفت شو؟ فانه ضرب 9 يعني معرض انك تجيب هذا الانسترومنت لحاله معرض.
1: واو.
0: انك تشتريه مش معرض بادجت انستتيوشن على 10 سنين.
1: yeah.
0: خلص يعني ما قدرت كملها هاي الفكره. فبس تعلمت منها كولابوريشن مثل هاي حلوه كانت من ناحيه انه يا something that is unique.
1: yeah.
0: فهاي كانت تمام.
1: yeah. ذكر كنا نعملها بالشرقة بس طبعا مش هيك سوفيستيكيتد. كنا نشتغل بالسبوفر
0: وقفوا شعاراتنا تذكر حطيناه بسبيس هيك ضرب الريزونيتنج فريكونسي تبع سبيس صار في رج والاي سي حيوقع كان من
1: اكيد
0: الفتحة
1: فتخيل تحط 9 من هدول يعني
0: ايه لا ده كان الوضع. عرضناه مره بالصحراء بمارفا بتكساس. واو عملنا بيس هونيك وقت استعملنا اخر مره استعملته فيها هذا الانسترومنت كان هونيك شيء مش معقول مش معقول.
1: واو
0: الباور تبعه عرفت شو انه يعني بتحس في هزه ارضيه عرفت. تخيل انت عم تلعبه بهاللاندسكيب المفتوح هيك بتكساس انه ما في جبل ما في شيء كله هيك أرض فلات ناشفة عم تبعت فيها بيس بهيدا الشكل. العالم هيك طاق unbelievable. حياتي ما سامع هيك بيس عم هيك صوت كانت أنا.
1: واو
0: يا هيدا كان شيء خراف بس ما بينعاد عرفت كيف. هيدا الحلو فيه خلص خلص لا الانسترومنت فينا ناخده ونجيبه ولا التكساس سبيس فينا نلاقيه ولا شيء من هو اللي بيرجع وي موف اون.
1: يا وي موف اون. طب شو بدنا نسمع المستمع؟
0: نفس السؤال انت بتحط موسيقى بهالبرنامج ولا لا؟
1: اي بحط.
0: طيب عاد
1: ايش نحط؟
0: ليك في نحط انا في شخص كتير بحبه وعزيز علي اسمه بولين اوليفيروس وشخص علمني كتير بقصة الاصغاء يعني مؤلفه انا كتير بحترمها. ففينا نسمع بيس لبولين اوليفيروس.